0: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.
1: একটা ভুল আছে, আমি তোমারটা উপরে বলছি, আগে তোমারটা শেষ করো, তুমি বলো একটু বিসমিল্লাহ.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.